بتقل ما سكن هاي تي وزلا وانا اي كان هاي بيصفو وسمع بالي انما خايا مني مني ما تجيني بو ما سكن هاي تي وزلا وانا اي كان هاي بيصفو